خراب وبلادا كثيرة وقلنا يا ذكريات كوني جميلة فلم تكن قلنا للشبابيك لا تجرح العصافير كانت القصائد كانت البيوت جريحة مدينة تفتش عن نفسها